هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي المؤمنون والنور.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الوهاب جل جلاله، من الذي ملأت هباته السماوات والأرض، تتابعت نعمه وفاض كرمه، هو الوهاب جل جلاله.
1: رب

0: ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ تثبت ما يتضمن اسم الله الوهاب من صفاته سبحانه وتستشعر عظم هباته، فكل إحسان للعباد إنما هو من هبات الوهاب سبحانه، يعطي عباده من غير عوض ولا ثواب، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويجبر كسيرا ويغني فقيرا، ويشفي سقيما ويهدي ضالا، ويفك عانيا ويسلي صابرا، ويعطي محروما وينصر مظلوما، ويرحم مسكينا. هباته شملت الدين والدنيا، فقد وهب النبوة واختصها لمن شاء من عباده، ووهب الهداية لأوليائه، فما من هبة أعز ولا أعظم من هبة الهداية. ووهب لعباده الأخوة الصالحين والأصدقاء الناصحين، ووهب لهم الحياة والعافية والأزواج والذرية وكشف البلاء. وفي الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا.

إني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ أما أنا لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما أنا لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما أنا لهذه النفس أن تخشع؟ أما أنا لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك،
وأخلص في سره

0: وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك، فاهتدوا بنورك إليك. يا نور السماوات والأرض، يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بعتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمد مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب
1: العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

0: الله.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: Bom.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوّن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. متفق عليه.

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة هود.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
3: اقرأ.
6: اقرأ القرآن
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
6: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
11: هدى.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال.
1: حديث قدسي قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي قدسي.
0: نقدم لكم

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الإسراء حتى سورة مريم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الإسراء حتى سورة مريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاري.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الوهاب جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ المحافظة على هبات الوهاب من الفقد. إن هبات الله إن لم تجد منك الإكرام والشكر فلن يطيب لها المقام عندك. وقد مضت سنة الله في خلقه أن من كفر نعمة الله ولم يشكر الله عليها يسلبها منه ويذيقه ضدها، وإن السلب بعد العطاء شيء ثقيل على النفس. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، فاستبق هباته بطاعته سبحانه. السعي في هبة الخلق. ماذا لو كان لك حظ من هذا الاسم المقدس؟ تهب خلق الله ما يحتاجون إليه طمعا في ثواب الوهاب. دعاء الوهاب سبحانه إنه ليس واهبا فقط بل وهابا. تطلب نعمة واحدة فيهبك عشرة، وتطلب نعمة صغيرة فيهبك أكبر منها، فكيف تكسل في دعائه وتفرط في أوقات إجابته وقد علمت أنه الوهاب سبحانه؟ ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: إنك أنت الوهاب.
4: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
5: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي آل عمران والنساء.

ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

0: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي آل عمران والنساء.
2: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي للقرآن الكريم هو إخباره بحقيقة كونية اكتشفها العلم التجريبي الحديث، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يظهر صدقه فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. ووصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم التجريبي المعني بدراسة الظواهر المضطردة في الآفاق وفي الأنفس، ووصولا إلى القوانين التي تفسر سلوكها وتعلل حدوثها، بحيث تنكشف حقائق الأشياء انكشافا تاما، وتتجلى حقيقة الحقائق متمثلة في الإيمان الخالص على هدى وبصيرة بالخالق الواحد، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟
0: علوم القرآن.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم 2 عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
8: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
7: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: متى يعذر الإنسان بالجهل؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل من المسائل العظيمة، وهي لا تخلو من 4 حالات. الحال الأولى: من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها. والحال الثانية من بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها، فهذا معذور أيضا، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا بيان إلا بعد الفهم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والهدى هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال الثالثة من بلغته الحجة على وجه العموم ولكن لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء بعينه، بأن لم يطرأ على باله الإيجاب أو التحريم، فهذا معذور. ويدل لذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته الذي كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فردده وأمره بالإعادة 3 مرات، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه كان جاهلا بالحكم، وهو أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، لأن وقتها لا يزال باقيا، ولأنه مخاطب ومطالب بها دون ما سبق من الصلوات، لأنه فعلها بترك الطمأنينة عن جهل. ثانيا مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. الحديث. ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه اجتهد وأخطأ وتيمم تيمما غير مجزئ، لكنه صلى الله عليه وسلم عذره لجهله. وثالثا مما يدل على ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصلاة والصيام. وكانت رضي الله عنها لا تصلي وهي مستحاضة،

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا، ينتقل بنا الزميل سعد الدوخي إلى الزملاء عبد الرزاق العليوي وسلطان الربيع من رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة، حيث نقول لكم على الهواء مباشرة وقائع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. فإلى هناك.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة من أطهر بقعة على وجه البسيطة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث بعد قليل بمشيئة الله تعالى سوف تنطلق الجلسة الصباحية لهذا اليوم السبت. أيها الكرام، المتتبع لتاريخ هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز، منارة عالمية وتاريخ ممتد مشرق بنور القرآن الكريم، حيث تعد هذه المسابقة الدولية المباركة من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى العالم، تحتل مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة بين المسابقات المماثلة. أصبحت هذه المسابقة المباركة محط أنظار وطموح حفظة كتاب الله الكريم من مختلف أنحاء العالم، فهي غاية مبتغاهم وأسمى أمانيهم. يعود ذلك بعد توفيق الله عز وجل إلى تميزها بإقامتها في رحاب المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة، وحملها اسم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عليه رحمة الله تعالى، ورعايتها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، حيث يحظى المشاركون في المسابقة بشرف أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتعرف على المعالم الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة السخية والبرامج الثقافية المميزة. مستمعينا الكرام، حينما نعود للتاريخ، حيث أقيمت الدورة الأولى للمسابقة في شهر جماد الأولى من عام 1399 وفق التوجيه السامي الكريم رقم 3 تقسيم شين في 12 من شهر ذي القعدة من عام 98 و300 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم باسم المؤتمر السنوي لمسابقة القرآن الكريم. واحتضنت هذا المؤتمر القرآني مكة المكرمة البداية الأولى للمسابقة بمشاركة 39 دولة. وصدر الأمر السامي الكريم مستمعينا الكرام بالموافقة على تغيير اسم المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي تقام في كل عام لتحمل اسم الملك عبد العزيز رحمه الله، بناء على ما ورد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله. هذه المسابقة القرآنية مستمعينا الكرام تحظى باهتمام بالغ وكبير من حفظة كتاب الله الكريم في شتى بقاع العالم. أيها الكرام، ونحن نتحدث هنا عن مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة من مختلف دول العالم. فروع المسابقة أيها الكرام تتوزع على فروع 5 الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في القراءات السبع المتواترة عن طريق الشاطبية رواية ودراية. أما الفرع الثاني فهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا. الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد. أما الفرع الخامس فهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد. أما الفرع الخامس فهو حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهو خاصة بمرشحي الدول غير ذات العضوية في منظمة التعاون الإسلامي. أيها الكرام، جوائز مالية سخية بانتظار الفائزين والفائزات: 10,260,000 ريال بانتظار الفائزين، وسيصرف بمشيئة الله تعالى للمتسابقين مكافأة قدرها 5,000 ريال. ولأول مرة في تاريخ هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، استحدث قسم للإناث حيث ستتنافس الحافظات من مختلف دول العالم في حفظ القرآن الكريم وتحبيره وإتقانه، وإتقان كذلك تفسيره وغريبه. أيها الكرام، ونحن نتحدث هنا عن هذه المسابقة الكريمة، يوجد لجنة للتحكيم مكونة من أصحاب الفضيلة المتميزين بعلوم القرآن الكريم وبتجويده، وتستخدم في لجان التحكيم أيها الكرام قواعد تضبط سير المسابقة ومعايير دقيقة تضمن العدالة بإذن الله تعالى بين المتسابقين، وتحيد قدر الإمكان الآراء الشخصية. كما سيشهد تحكيم المسابقة تحولاً نوعياً من خلال تطبيق منصة التحكيم الإلكتروني، وهذا الأمر أيها الكرام عزز شفافية المسابقة وسهل على المحكمين المتابعة وسرعة الإنجاز. الآن مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع فعاليات المسابقة.
4: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم في افتتاح الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لعام 1448 للهجرة. في هذا اللقاء القرآني المبارك الذي يجمع حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، ونستهل هذا الافتتاح بالاستماع إلى كلمة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، التي يلقيها عبر الاتصال المرئي، فليتفضل معاليه مشكوراً.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب هدى ونورا وجعله للقلوب حياة وللصدور شفاء ولأهله عزا ورفعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من تلا كتاب ربه وبلغ آياته وعلم أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أصحاب الفضيلة، أعضاء لجنة التحكيم، أبناء المتسابقين وبنات المتسابقات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني في هذا اليوم المبارك أن أرحب بكم جميعا بافتتاح أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في هذا المحفل القرآني المبارك الذي تتسابق فيه الهمم إلى أشرف ميدان وأعظم شرف، قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحضور الكرام، إن هذه المسابقة المباركة شاهد كريم على عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى حفظا وتعليما ونشرا وتكريما لأهله منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وأيدهم. وتأتي هذه الدورة في صورة متجددة ومرحلة تاريخية متميزة، إذ تشهد ولأول مرة في تاريخ المسابقة إضافة قسم خاص للإناث لتشارك حافظات كتاب الله من مختلف دول العالم في هذا المحفل القرآني الدولي في خطوة مباركة تعكس شمول عناية المملكة بحفظة كتاب الله من البنين والبنات. ويشارك في هذه الدورة بحمد الله 202 من المتسابقين و 132 متسابقة، ليبلغ إجمالي المشاركين والمشاركات 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة يجمعهم كتاب الله تعالى ويتنافسون في حفظه وتلاوته وتفسيره. أبنائي المتسابقين وبنات المتسابقات، إنكم اليوم تقدمون للعالم صورة مشرفة لجيل جعل كتاب الله أنيسه وأقبل عليه تلاوة وتعليما وإتقانا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهنيئا لكم هذا الشرف العظيم، واحرصوا أن يكون حفظكم مقترنا بالعمل، ليكون القرآن الكريم نورا في الدنيا والآخرة بإذن الله. الحضور الكرام، لقد عملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأعوام 8 الماضية على تطوير هذه المسابقة العريقة والارتقاء بها وتوسيع أثرها وتعزيز مكانتها الدولية بما يليق باسمها ورسالتها ومكانة القرآن الكريم. وقد أثمرت هذه الجهود بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بزيادة أعداد الفائزين من 12 فائزا إلى 50 فائزا وفائزة، وارتفاع قيمة الجوائز من 1,145,000 ريال لتصل ولله الحمد إلى 10,200,000 ريال، في دلالة واضحة على ما توليه المملكة العربية السعودية من تقدير عظيم لحفظ كتاب الله وتشجيع دائم لأهل القرآن. أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم، إن الأمانة التي تطلعون بها أمانة جليلة، والعمل الذي تقومون به عمل شريف، إذ تقيمون الحفظ والإتقان وفق معايير علمية دقيقة ومنهجية واضحة تحقق العدالة وتعزز الثقة وتبرز التميز. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم العون والسداد، وأن يجعل جهودكم في ميزان حسناتكم. وفي الختام، أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله وأيدهما ونصرهما على من عاداهم، على ما يريانه من دعم كريم ورعاية عظيمة وعناية متواصلة بكتاب الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين وتكريم أهل القرآن. ونسأل الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظهما ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد المملكة العربية السعودية المباركة أمنها وإيمانها وعزها واستقرارها ورخائها وازدهارها، وعلى سائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود بواسع رحمته ورضوانه، يجزل له المثوبة على ما أسس من خير وما غرس من بذور مباركة أثمرت بفضل الله دولة آمنة مطمئنة خادمة للقرآن راعية للحرمين الشريفين. ونسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا المتسابقين وبناتنا المتسابقات التوفيق والسداد، وأن يبارك في حفظهم ويجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وبسم الله وعلى بركة الله، نفتتح أعمال تصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز رحمه الله الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكر الله لمعالي الوزير هذه الكلمة المباركة وجزاه خير الجزاء. أيها الحضور الكرام، لقد شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة كتابه الكريم والعناية بحفظته، وتأتي هذه المسابقة امتداداً لهذه الرسالة المباركة وتشجيعاً لأبناء المسلمين على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه. نسأل الله التوفيق والسداد لجميع المتسابقين، وأن يبارك في أعمال هذه المسابقة وفي جهود القائمين عليها. والآن نرحب بأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي رئيس لجنة التحكيم، الذي سيتفضل بافتتاح جلسات الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه على النبي الأمي الملهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من عبد الله وبلغ وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا فضل القرآن فكلهم حفظ له وعظم، وعلى من اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبارك وشرف وسلم. وبعد، فضيلة الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، نرحب بكم باسمي واسم أعضاء لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، والتي نسعد فيها بالاجتماع في بلد الله الحرام في رعاية كريمة ومتابعة سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من معالي المشرف العام على المسابقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، امتداداً لما تشهده هذه المسابقة من حرص ورعاية ودعم واهتمام توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه المسابقة تحديداً، ثم لرعاية القرآن الكريم وأهله بشكل عام. وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه المسابقة نجد تاريخاً مشرفاً، فهي غرة المسابقات، وهي منارة شامخة ومعلم بارز فيما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للقرآن الكريم وأهله. ونشهد بحمد الله تعالى في نسخة هذا العام 46 نشهد مشاركة استثنائية باستحداث فرع الإناث لهذا العام، حيث بلغ عدد المشاركين والمشاركات 334 متسابقاً ومتسابقة، أتوا من 133 دولة، جمعهم حفظ القرآن الكريم، واحتواهم هذا البلد الطيب المبارك، يتنافسون ويرتلون كتاب الله تعالى، وكلهم فائز بما اكتنزه في صدره من هذا الكتاب العزيز. أيها الحضور الكريم، إن هذه المسابقة دليل حق وبرهان صدق على ما توليه هذه البلاد المباركة لكتاب الله تعالى من حرص ورعاية واهتمام، حتى غدت هذه المسابقة غرة ودرة مكنونة بين المسابقات القرآنية. فنسأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء وأتمه وأوفاه على ما يقدمونه من رعاية واهتمام للقرآن الكريم وأهله ولأبناء المسلمين وبنات المسلمين المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة. كما نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي المشرف العام على المسابقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يوليه من دعم ومتابعة وإشراف وتطوير حتى وصلت المسابقة إلى ما هي عليه اليوم، فلله الحمد والفضل والمنة. أيها الحضور الكريم، ويطيب لي أن أعرف تعريفاً موجزاً بأبرز إجراءات هذه المسابقة تذكيراً لأبنائنا المتسابقين، فنقول بأن هذه المسابقة تتضمن 5 فروع: الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية روايةً ودراية، والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع حفظ 15 جزءاً متتالياً مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. وستكون الأسئلة في فرع القراءات الأول 5 أسئلة، كل سؤال برواية مختلفة، ثم يسأل المتسابق 10 أسئلة في علم الدراية، وفي الفرع الثاني يسأل المتسابق 5 أسئلة في حفظ القرآن الكريم، ثم يسأل 10 أسئلة في مفردات التفسير، ثم في الفرع الثالث يسأل المتسابق 5 أسئلة في حفظ القرآن الكريم كاملا، وفي الفرع الرابع يسأل المتسابق 4 أسئلة، وفي الفرع الخامس يسأل المتسابق 3 أسئلة. وأنبه المتسابقين الكرام على أهمية متابعة لجنة التحكيم أثناء أداء الاختبار والمسابقة، حيث يكون هنالك الفتح ويكون قبله التنبيه، فعلى المتسابق أن يتنبه للتنبيه وأن يتنبه كذلك للفتح، وأن يعنى بمعايير الأداء والتجويد. أيها الحضور الكريم، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه بما هو أهله على ما يسر وسهل وأعان لاجتماعنا في هذا المحفل القرآني البهيج وفي هذه المسابقة الرائدة برعاية سامية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ثم بهذا الإشراف والمتابعة والاهتمام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، فنحمد الله على فضله ونسأله لجميع المتسابقين التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد الطيبة المباركة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها، اللهم آمين. وختاماً يطيب لي أن أرحب ترحيباً عاطراً بزملاء الكرام أعضاء لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. فضيلة الدكتور يحيى بن هادي عسيري من المملكة العربية السعودية، وفضيلة الدكتور رضا ميلود قارة من جمهورية الجزائر، وفضيلة الدكتور إكمال زايدي من مملكة تايلند، وفضيلة الدكتور محمد باري من دولة غينيا، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
3: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم قبل قليل لكلمة رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي متحدثاً عن هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 وتأثيره.
2: وعلى بركة الله ندعو المتسابق يحيى ابن علي ملم حسم من جمهورية موريشوس في الفرع الخامس برواية حفص عن عاصم.
3: إذن المتسابق الأول في هذه الجلسة الصباحية في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 يحيى ابن علي ملم حسم من جمهورية موريشيوس في يشارك إن شاء الله في الفرع الخامس متقدما إلى منصة الإقراء للاستماع لأسئلة لجنة التحكيم، وأشاهده ما شاء الله تبارك الله يتوجه الآن إلى المنصة ويأخذ
2: السؤال
3: مكانه.
2: الأول، اقرأ من قوله تعالى:

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.

ثبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم

أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وَمَا

0: السؤال الثالث: اقرأ من قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم.

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا.

على نفسي وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو

0: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا قبل قليل لتلاوة المتسابق الأول في التصفيات الختامية في جدول فترة الاستماع للمتسابقين في هذا اليوم السبت. المتسابق يحيى بن علي ملم حسم من جمهورية موريشيوس، وقد شارك بالفرع الخامس برواية حفص عن عاصم، وبانتظار تقدم المتسابق الثاني بعد قليل إن شاء الله. ونحن أيضا نتابع قبل قليل مستمعينا الكرام تلاوة المتسابق يحيى بن علي ملم حسم من جمهورية موريشيوس. كان يتميز بصغر سنه، وكان ما شاء الله مشاركا في هذا الفرع الخامس. ونسعد مستمعينا الكرام بأن يكون معنا المتسابق يحيى. الله يعطيك العافية يحيى على التلاوة الطيبة ما شاء الله.
1: جزاك الله خيرا.
0: ما شاء الله متميز بتلاوتك، الله يعطيك العافية ويوفقنا وإياك. كم عمرك ما شاء الله يحيى؟ العمر كم؟
1: 9
0: سنوات ما شاء الله. وتحفظ كتاب الله كاملا؟
1: لا
0: كم جزء ما شاء الله؟
1: 24.
0: ما شاء الله تبارك الله، 24 جزءا، وإن شاء الله تستكمل حفظ القرآن الكريم عما قريب
1: إن شاء الله.
0: وأول مرة تحضر للمكة المكرمة؟ هل سبق حضرت إلى مكة ولا هذه المرة الأولى؟
1: أول.
0: ما شاء الله المرة الأولى ما شاء الله. طيب كيف هي مشاعرك وأن تشاهد الكعبة المشرفة؟ هل شعرت بالسعادة وأن تدخل المسجد الحرام ما شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك العافية إن شاء الله، ونراك إن شاء الله من الفائزين بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة
1: إن شاء الله.
0: جزاك الله خير. إذن مستمعينا الكرام، كنا في هذا اللقاء الخاطف والسريع مع المتسابق يحيى بن علي ملم حسم، وكان ما شاء الله تلاوة طيبة، يحفظ 24 جزءا من كتاب الله الكريم، بقي 6 أجزاء. جاء لهذه البلاد الطاهرة لمشاركة في هذه المسابقة من جمهورية موريشيوس، هذه الجزر التي ربما تكون بعيدة بمساحتها، ولكن قلوب المؤمنين دائما ما تهفو إلى هذه البقاع الطاهرة. وأيضا هذه المشاركة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
2: ندعو المتسابق حسن فيصل أحمد من جمهورية إثيوبيا في الفرع الأول.
0: إذن رئيس لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورته 46 يدعو مستمعينا الكرام المتسابق حسن فيصل أحمد من جمهورية أثيوبيا الذي يشارك في الفرع الأول وأيضا في جميع أجزاء كتاب الله الكريم بالروايات 7، وهو الآن يتقدم مستمعينا الكرام لمنصة الإقراء في هذه المسابقة الدولية المباركة، وينتظر كذلك أسئلة لجنة التحكيم ليستعين بالله عز وجل ويتلو علينا تلاوة ندية محبرة مما يحفظ في هذا الكتاب العظيم وفي دستور هذه الأمة. فبعد قليل إن شاء الله سيبدأ. ويعني قبل قليل استمعنا لتلاوة يحيى بن علي ملم حسم من جمهورية موريشيوس، وهو ابن 9 سنوات، وأيضا من ثمار هذه المسابقة إعداد مثل هؤلاء الحفظة لأن يكونوا أئمة يصدحون بآيات الله الكريم في دولهم. ونسأل الله عز وجل أن يكون ثواب مثل هذه التلاوات التي تتلى آناء الليل وأطراف النهار في ميزان حسنات مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عليه رحمة الله تعالى، وكذلك مستمعينا الكرام في موازين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكذلك سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيده الله ووفقه وأعانه، اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام بانتظار أسئلة لجنة التحكيم للمتسابق حسن فيصل أحمد من جمهورية إثيوبيا الذي يشارك إن شاء الله بالفرع الأول، وهو حفظ كتاب الله الكريم بالروايات 7، وبانتظار أيضا لجنة التحكيم. وأيضا مستمعينا الكرام هذه المسابقة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية.
3: اقرأ برواية البزي عن ابن كثير من قول الله تعالى: وإذ أخذنا

0: قوة واسمعوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمُ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمُ

الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.

السؤال الثاني: اقرأ برواية قالون عن نافع بصلة ميم الجمع وتوسط المد المنفصل من قول الله تعالى: لقد كان في يوسف

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه

قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيد

0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف
1: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السلف

على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون

قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان.

السؤال الثالث: اقرأ برواية خلاد عن حمزة بالسكت على ألوى شيء من قول الله عز وجل:

عليكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

بهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال

ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم

0: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: وتؤوي إليك أعد الآية ترجئ من؟
0: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا تحل لك

أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم

السؤال الخامس: اقرأ برواية هشام عن ابن عامر من قول الله عز وجل: رب المشرق

0: أعد السؤال.
1: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. برواية هشام عن ابن عامر.
2: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.

شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا

0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل من هنا.
1: السؤال الأول من أسئلة الدراية: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى حديثا شريفا ومثلا سائرا في شرح قول الناظم: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلاء. أذكر الحديث والمثل.
2: أعد السؤال.
1: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى حديثا شريفا ومثلا سائرا عند شرحه لقول الناظم: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلاء. ما الحديث وما المثل؟

ما الحديث وما المثل؟ عندما شرح الناظم قول عندما شرح الشارح ابن القاصح قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. السؤال الثاني:

0: السؤال الثاني: أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها،
1: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي فر وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا.
0: السؤال الثالث:

0: السؤال الثالث: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى في باب الوقف على أواخر الكلم تفصيلاً في حكم الوقف على هاء التأنيث باعتبار رسمها، وضرب الأمثلة لذلك، اذكره مع التمثيل.
1: أعد السؤال.
0: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى في باب الوقف على أواخر الكلم تفصيلاً في حكم الوقف على هاء التأنيث باعتبار رسمها، وضرب الأمثلة لذلك، اذكر هذا التفصيل مع التمثيل. في حكم الوقف على هاء التأنيث. ماذا ذكر الشارح في هاء التأنيث في باب أواخر الكلم؟

ماذا ذكر الشارح في حكم الوقف على هاء التأنيث باعتبار رسمها في باب الوقف على أواخر الكلم؟ السؤال الرابع:

0: بماذا فسر ابن القاصح رحمه الله تعالى قول الناظم يدعوني وخطابه، وما هو حكم القراء السبعة في هذه المواضع؟
1: أعد السؤال.
0: بماذا فسر ابن القاصح قول الناظم رحمهم الله تعالى يدعونني وخطابه، وما هو حكم القراء السبعة في هذه المواضع؟
1: في كلمة يدعونني،
0: يدعونني وخطابه، يدعوني وخطابه،
2: يدعونني وخطابه،
1: يدعونني، ارفع الصوت، كلهم يقرؤون الإسكان قولا واحدا.
0: ما معنى وخطابه؟
1: أي خطاب يدعونني، وهي في قوله ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.

0: السؤال الخامس: ما الشاهد من أبواب الأصول على مذهب حمزة في الوقف على الهمز في نحو برؤوسكم؟
1: في كلمة برؤوسكم،
0: ما الشاهد من الشاطبية؟
1: رؤوسكم.
0: ما الشاهد على الوقف في مذهب حمزة؟
1: ويبدله مهما سوى أنه يسهله مهما توسط مدخله.

0: السؤال السادس: في فرش أي سورة ورد الشاهد؟ في فرش أي سورة ورد الشاهد من الشاطبية على موضع سورة الفتح يدخله جنات ويعذبه عذابا أليما، وما هو الشاهد؟
1: في سورة النساء ويدخله نون مع
2: صوت
1: في سورة النساء ويدخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا.

0: السؤال السابع: من قرأ بسكون الباء والتخفيف في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده؟ من قرأ بسكون الباء وبالتخفيف؟
1: الحمزة والكسائي. يبشر كم حمزة والكسائي؟ حمزة والكسائي. يبشر كم سما نعم؟

0: السؤال الثامن: أذكر الشاهد من الشاطبية على القراءات الفرشية الواردة في قول الله تعالى: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا.
1: وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره من جلا.

0: السؤال التاسع، أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده: وميثاقكم عنه وكل كفى.
1: وميثاقكم عنه وكل كفى، وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصلا، ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمصلا، وآتاكم فاقصر

أشار ابن القاصح رحمه الله تعالى إلى المواضع التي احترز منها من قوله ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، فما هي المواضع المحترز منها وكيف أوضح ابن القاصح مراد الناظم في ذلك؟

0: أشار ابن القاصح إلى المواضع التي احترز منها من قوله ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، فما هي المواضع المحترز منها وكيف أوضح ابن القاصح رحمه الله تعالى مراد الناظم من ذلك؟
1: هي قوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأنها في الأولى، والثانية في قوله قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون.
0: أعيد الإجابة وارفع الصوت.
1: المواضع التي احترز منها في قوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأنها الموضع الأول، وشعبة يبدل في الموضع الثاني كما ذكر الناظم ولا يعلمون قل شعبة في الثاني، وهي قوله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

0: انتهت الأسئلة.
1: إذن مستمعينا الكرام، كنا قبل قليل نتابع مشاركة المتسابق حسن فيصل أحمد من جمهورية أثيوبيا الذي شارك بالفرع الأول في الروايات السبع فجزاه الله خيرا. وأيضا كان هناك أسئلة من لجنة التحكيم حول تفسير مفردات كتاب الله الكريم، فشكر الله لهذا المتسابق ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وكافة المتسابقين في هذه المسابقة الدولية. وأيضا نسعد بلقاء مع المتسابق حسن. حياك الله يا حسن وما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مشاركة ما شاء الله تبارك الله جيدة في هذه المسابقة الدولية، هذه المرة الأولى التي تحضر إلى هنا لمكة المكرمة مشاركة في هذه المسابقة؟
2: نعم المرة الأولى.
1: طيب كيف ترى تأثير هذه المسابقة في تجويد كتاب الله الكريم بالنسبة لك؟
2: هي أفضل مسابقة رأيتها في حياتي، مسابقة جميلة جدا ما شاء الله.
1: وإن شاء الله نراك في جمهورية أثيوبيا تأم في أحد المساجد إن شاء الله الكبيرة والجوامع.
2: الله تعالى.
1: جزاك الله خيرا. إذن مستمعينا الكرام، استمعنا قبل قليل مشاركة المتسابق حسن فيصل أحمد من جمهورية أثيوبيا جزاه الله خيرا، وكان يعني يعبر عن سعادته الكبيرة جدا في المشاركة في هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
3: محمد إبراهيم عادل صبيح من دولة فلسطين برواية حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق محمد إبراهيم عادل صبيح من دولة فلسطين سيشارك إن شاء الله في الفرع الرابع وهو من الجزء الأول وحتى الجزء الخامس عشر من كتاب الله الكريم برواية حفص عن عاصم، وهو يتقدم مستمعينا الكرام لمنصة الإقراء ليستمع إن شاء الله لأسئلة لجنة التحكيم، وأيضا يعطر الأجواء أجواء هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بصوته الندي. ونسأل الله عز وجل

انتبه للتنبيه، انتبه للتنبيه في الشاشة. أعد، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون

0: أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
1: حسبك.

السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: ولا تعجب

0: السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف.
1: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله

0: وهو أرحم الراحمين. اذهبوا
1: انتهت الأسئلة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا قبل قليل لمشاركة المتسابق محمد إبراهيم عادل صبيح من دولة فلسطين، مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الخامس عشر برواية حفص بن عاصم. وأيضا معنا الآن أحد المشاركين في هذه المسابقة، حياك الله وعرف باسمك أخي الكريم.
3: اسمي حسن محمود عبد الخالق.
2: من أي دولة؟
3: من الدنمارك.
2: ما شاء الله تبارك الله. هل هذه المسابقة الأولى لك في مسابقة المكب العاجز الدولية؟
3: نعم، أول مسابقة لي.
2: طيب أي في فرع، أي فرع مشارك ما شاء الله؟
3: أنا أشارك في الفرع الخامس.
2: ما شاء الله تبارك الله، في الفرع الخامس، نسأل الله لك التوفيق، اللي هو الحفظ الجزء الأول وحتى الجزء الخامس برواية حفص عن عاصم. كيف رأيت تأثير هذه المسابقة على تجويد حفظك لكتاب الله الكريم؟
3: تتأثر يعني أثر جيد، لأنني يعني أراجع كثير في هذه المسابقة فيقوي حفظي، وأيضا أنظر إلى الشباب يتسابقون معي وهكذا، فيقوي علاقتي للقرآن بشكل جيد الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله، يقوي علاقتك بالقرآن وبأهل القرآن كذلك، يعني مثل هالملتقيات القرآنية المباركة تجعل يعني هناك تواصل بين أهل القرآن الكريم وتبادل كذلك الخبرات في حفظ كتاب الله الكريم.
3: نعم، يعني التقيت بشباب كثير، يعني بعضهم عمري، بعضهم أقل مني في العمر وبعضهم يعني أعلى مني في العمر، وكلمت معهم، واحد عنده روايات سبع، واحد عنده يعني مختلف، فواحد يعني كيف أقول يعين النفس على يعني الجهاد في هذا السبيل.
2: ما شاء الله تبارك الله، وأعظم منها ومن جهاد الجهاد في حفظ كتاب الله الكريم، هذا جهاد مبارك وطيب، نسأل الله لك التوفيق والسداد. وأنت تتكلم بمن؟
4: سيوطي حاج عبد الرحمن من مملكة تايلاند في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
2: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق سيوطي حاج عبد الرحمن من مملكة تايلاند مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الجزء الخامس عشر برواية حفص عن عاصم، أراه الآن مستمعينا الكرام في مقر هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تقام مستمعينا الكرام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أراه يتقدم لمنصة الإقراء للمشاركة في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، ولا شك أنها محطة تاريخية في مسيرة القارئ السيوطي.
5: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا

الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

0: حساب.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك

0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: حسبك.

0: السؤال الرابع والأخير، اقرأ من أول سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

0: الأمور.
1: أعد وذكرهم
0: وذكرهم بآيات الله
2: وذكرهم بأيام الله
0: وذكرهم

0: عظيم.
1: حسبك، انتهت الأسئلة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة.
2: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا لتلاوة المتسابق السيوطي حاج عبد الرحمن من مملكة تايلاند، مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الجزء الخامس عشر برواية حفص عن عاصم. الأجواء هنا مستمعينا الكرام أجواء مفعمة بالإيمان وبذكر الرحمن وبتلاوة القرآن بين المتسابقين الذين يسعدون كثيرا ويشرفون بالمشاركة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وما شاء الله، يعني هناك حرص كبير جدا من المتسابقين على المشاركة في هذه المسابقة، وأسعد كثيرا بالالتقاء بأحد المتسابقين. معنا المتسابق محمد الهادي الغربي، حياك الله أخي محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله. حياك.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أي دولة ما شاء الله؟
3: من دولة تونس إن شاء الله.
2: تونس. شاركت أو حتى الآن لم تشارك؟
3: إن شاء الله اليوم.
2: استغربت أنك حضرت ما شاء الله، أو ليس مستغرب، لكن هل الهدف أن تتعود على الأجواء هنا، أجواء المسابقة، قبل أن تشارك من خلال استماع إلى تلاوات زملائك المشاركين في هذه المسابقة؟
3: هو دوري اليوم إن شاء الله. فترة صباحية.
2: وكيف رأيت يعني بداية ما شاء الله جلسات المنافسات الختامية لهذه المسابقة؟ كيف رأيت الأجواء وأيضا لجنة التحكيم وكذلك المتسابقين؟
3: والله مسابقة شديدة ومنافسة شديدة، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير وأن يخلص أعمالنا لله سبحانه.
2: إذا قدمت من تونس ما شاء الله، وبأي فرع مشارك؟
3: فرع ثالث إن شاء الله.
4: ندعو المتسابق محمد يحيى أبو بكر الذهبي من الجمهورية اللبنانية في الفرع الثالث برواية حفص عن عاصم.

0: اللبنانية، وسيشارك إن شاء الله في الفرع الثالث من الجزء الأول وحتى الجزء الثلاثين برواية حفص عن عاصم، وهو قد الآن استقر في منصة الإقراء وينتظر
1: من قوله تعالى

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

0: أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: حسبك.

السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط.

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق
1: حسبك

حسبك. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه مشاركة محمد يحيى أبو بكر الذهبي من الجمهورية اللبنانية في الفرع الثالث. وبذلك نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام تغطيتنا لفعاليات الجلسة الصباحية.

0: للتصفية النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46. كان معكم سمعنا الكرام فريق العمل من غرفة المراقب الرئيس وليد السيف، وكذلك محمد الغامدي وسعد الدوخي في التنفيذ على الهواء، وفي النقل الخارجي الزميل معي هنا محمد بن فهاد الرويس من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وهذه أجمل وأرق تحية من محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، وكذلك من الزميل في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، ومن الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي. نلقاكم إن شاء الله في تغطيات متواصلة لحظة بلحظة حول مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. شكر الله لكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا قدمنا لكم فيما مضى وعلى الهواء مباشرة وقائع جلسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 من رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
4: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات FM رماح 90 الحيانية 90.4 الغاط 90 التضحية 88 على موجات FM
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي طه والأنبياء.
10: أعوذ بالله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي طه والأنبياء.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لتكن همتك عالية وغايتك المرجوة سامية، فلا ترضى لنفسك بحياة ناقصة مكدرة زائلة، بل اطلب لها حياة باقية صافية كاملة. البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها والتوغل في ملهياتها يصرف عن الاستعداد للآخرة بمقدار ذلك الابتهاج والرضا واللهو. إن رجاء لقاء الله واستشعار الانتقال إليه يزهد العبد في الدنيا ويرغبه في الآخرة. من لا يخاف الله دأبه الغفلة عن آيات ربه التي فيها نجاته وسعادته، لكنه ليس بغافل عن الشهوات والشبهات التي فيها هلاكه وشقاؤه. من رضي بالدنيا وحدها لم يعمل الآخرة عملا، فصارت أعماله سببا لدخوله النار وبقائه فيها.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ، ولا يأكل متكئا. وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الكهف.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الكهف.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله وحمده. ما ثواب هذا الذكر؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
2: ثواب الأذكار.
1: التسبيح والتهليل والتحميد.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
2: ثواب الأذكار.
3: قرآنا عجبا.
4: وما

0: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم

إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم.

يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى

الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة

0: ومن أصدق من الله حديثا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف.
5: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الحجر والنحل.

تستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الحجر والنحل.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام إلى النشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة. من الإيجاز إلى التفاصيل: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت المملكة أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817 والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية. وحملت المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدا أنها تجسد وحدة ثلاث دول شقيقة تجمعها العقيدة الإسلامية والروابط الأخوية المتينة والإرادة المشتركة لتعزيز السلام والأمن. وأعرب عن أمله في أن تظل الاتفاقية التاريخية درعا للسلام للأجيال المقبلة، وأن تسهم في تحقيق الازدهار للدول الثلاث وخدمة مصالح الأمة الإسلامية. من جانبه، وصف الرئيس الباكستاني علي زرداري الاتفاقية بالتطور المهم والذي من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أنها ستعزز القدرات الدفاعية المشتركة للدول الثلاث وتجسد التزامها ببناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوبها. رحبت البحرين بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ونوهت بما تتمتع به الدول الثلاث من قدرات دفاعية وخبرات عسكرية وأدوار في خدمة أمن المنطقة واستقرارها والتزامها بالعهود والمواثيق. من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك سيسهم في تعزيز قدرات دول الأمة وتكاملها وتعاونها في حماية أمنها وسيادتها ومصالحها المشروعة، ويمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب. إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات متصاعدة. كما ثمنت رابطة العالم الإسلامي بهذه الاتفاقية، ولا سيما أنها قامت على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي لتعزيز الأمن المشترك وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بخاصة والمجتمع الدولي بعامة. أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية غير المشروعة العابرة للحدود التي شنتها ميليشيات الحوثي على مدينة نجران والمناطق الجنوبية في المملكة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة في انتهاك جسيم للحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية وتعريض المدنيين والأعيان المدنية للخطر. دان مجلس الأمن الدولي الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة وعلى السفن التجارية وهبوط طائرات إيرانية في مطار صنعاء الدولي دون تصاريح أو أذونات من الحكومة اليمنية الشرعية، محذرا من أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن الإقليمي وتنذر بمزيد من التصعيد، ومؤكدا في بيان التزامه بسيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه. وفي هذا الإطار دان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت منطقة نجران في المملكة، إضافة إلى الهجمات التي طالت مرافق وبنى تحتية مدنية في مأربة باليمن، معتبرا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية تصعيد خطير يجب أن يتوقف فورا. افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية عبد اللطيف آل الشيخ اليوم أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها الوزارة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في رحاب المسجد الحرام بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم. وأكد وزير الشؤون الإسلامية في كلمته بهذه المناسبة أن ما تحظى به المسابقة من دعم ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يجسد العناية الكبيرة التي توليها قيادة المملكة للقرآن الكريم وأهله، واستمرار النهج المبارك الذي أرساه مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في خدمة كتاب الله وتشجيع حفظته حتى غدت المملكة منارة عالمية في رعاية القرآن الكريم ونشر رسالته. أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية الدليل التعريفي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والذي يتضمن آليات المشاركة والتحكيم ومراحل المنافسة إلى جانب البرامج والفعاليات المصاحبة. زار ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي. أطلقت وزارة التعليم الهوية البصرية الرسمية للعودة إلى الدراسة للعام الدراسي 1448 للهجرة ضمن استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد. وقالت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى توحيد المخرجات الاتصالية وتعزيز الرسائل التوعوية والوطنية وإبراز الهوية الموحدة في مختلف المبادرات والفعاليات لتقديم تجربة إعلامية متكاملة. حقق المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي 3 جوائز دولية في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي 2026 الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال الفترة من 2 إلى 8 من أغسطس بمشاركة 108 دول. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1593 شخصا، بالإضافة إلى تورط 25 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. وقالت الهيئة أن اللائحة ترفع جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات السريعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة مدرسة مكة جنوب قطاع غزة ضمن مشروع الاستجابة الإنسانية لإنشاء وتشغيل مساحات تعليمية آمنة، وتستقبل المدرسة في مرحلتها الأولى 1000 طالب وطالبة وتوفر 32 فرصة عمل للمعلمين والمعلمات على أن تصل طاقتها الاستيعابية في المرحلة المقبلة إلى 4,000 طالب وطالبة. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي وعتادها رداً على الاعتداءات الحوثية الأخيرة. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني إن العملية العسكرية جاءت رداً على الاعتداءات الحوثية الغادرة، مؤكداً أنها عكست وحدة المحاور والقيادة والسيطرة للقوات المسلحة. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تدفق الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة شهد تحسناً محدوداً في الفترة الأخيرة، إلا أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة في ظل اعتماد السكان بصورة كبيرة على المساعدات. أوضح مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تقبل إلا بترتيب لا تتقاضى بموجبه إيران أي رسوم في مضيق هرمز، معتبرة أن حرية الملاحة في الممر الاستراتيجي تمثل خطا أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه. وفي خبرنا الأخير، اتفقت لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تتخذ واشنطن الدول بل أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. في ختام هذه النشرة إليكم تذكير بأبرز العناوين. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. دول عربية ومنظمات إسلامية ترحب بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون متحف السيرة النبوية بالمدينة المنورة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وبعد الفاصل مستمرون في نشرة ختام الأسبوع. مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، النشرة الإخبارية في ختام الأسبوع.
1: أهلا بكم من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام، لازلنا في نشرة ختام الأسبوع ونقرأ في بقراءة موسعة أبرز العناوين التي طالعتنا ونسمع عن أخبارها في مملكتنا الغالية. فنبدأ بعنواننا الأول: في قمة مكة للدفاع المشترك تعزز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتركيا وباكستان. فبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقدت في مكة المكرمة قمة الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، وشهدت توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية والتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتعكس حرصها على تعزيز أمنها المشترك ودعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك، وتنص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء على الجميع. وأكد البيان المشترك أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تستهدف أي دولة، وإنما تجسد المصالح المشتركة وروابط الأخوة والتعاون بين الدول الثلاث، وتسهم في بناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. أما العنوان التالي فهو انطلاق أكبر نسخة من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 334 متسابقا من 133 دولة. فبرعاية من كريمة من خادم الحرمين الشريفين، انطلقت أعمال الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في أكبر مشاركة منذ انطلاقها، وتبلغ قيمة الجوائز أكثر من 10 ملايين ريال، فيما استكملت الوزارة جميع الترتيبات التنظيمية لاستضافة المشاركين تأكيدا على ريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته. أما العنوان الثالث فهو عن منتدى الرياض الاقتصادي، ينطلق في أكتوبر المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين. فبرعايته الكريمة تنطلق أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر 2026 في الرياض بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص. ويواصل المنتدى دوره في دعم صناعة القرار الاقتصادي بعد أن قدم أكثر من 57 دراسة متخصصة تحولت العديد من توصياتها إلى مبادرات وقرارات حكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية السعودية 2030. الخبر التالي عن اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وعددهم 250 معتمرا ومعتمرة من 23 دولة في أوروبا وآسيا. وأعدت الوزارة برنامجا متكاملا يشمل زيارة المعالم الإسلامية في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية. استمرار القوافل السعودية الإغاثية، فهذه القافلة الجديدة التي تصل إلى قطاع غزة، وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة محملة بكميات كبيرة من السلال الغذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. وبدأت الفرق الميدانية تجهيز المساعدات وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا امتدادا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في دعم الشعب الفلسطيني. الخبر التالي عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر و55 مليون زيارة للمواقع الإثرائية في 2025. في لغة الأرقام، كشف التقرير السنوي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن عن استقبال أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025، بينهم أكثر من 18 مليون معتمر من مع تنفيذ 87 مبادرة بالشراكة مع أكثر من 60 جهة. وسجلت المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية أكثر من 55 مليون زيارة، فيما بلغت نسبة رضا المعتمرين 94% والحجاج 91%، بمشاركة أكثر من 184 ألف متطوع، في أرقام تعكس تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. بهذا أيها الكرام وصلنا بكم إلى ختام نشرة ختام الأسبوع. شكرا لكم على طيب الاستماع، ودمتم في حفظ الله ورعايته.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر.
4: الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب فضل الإسلام للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام باب وجوب الإسلام، قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
4: الحمد لله، هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره، فيه الدلالة على فضل هذا الدين، وأن من تمسك به وعض عليه بالنواجذ حقق الشرطين في قبول الأعمال: الإخلاص، التوحيد لله تبارك وتعالى، والموافقة، المتابعة للكتاب والسنة، كان له هذا الفضل العظيم. ومن حسن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسلك عليه الصلاة والسلام أساليب متنوعة ومتعددة في الدعوة إلى هذا الدين وفي الترغيب فيه، فهنا أعطى قاعدة يعني عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. هذا فضل عظيم، وكل مسلم يشرئب ويتطلع إلى هذا الفضل العظيم: كل أمتي يدخلون الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا من أبى. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، شوق ورغب وحث، ثم استثنى استثناء هاما يجب على كل مسلم أن يقف وأن يطلع: من الذي يأبى؟ ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من الذي يأبى دخول الجنة وقد علم صفاتها وأحوال أهلها وما فيها من النعيم، وفي المقابل علم ما في النار من العقوبة والعذاب؟ ما في مسلم عاقل يفرط فيدخل النار ويترك الجنة، وإنما ولله الحمد يبحث ويسارع إلى الجنة. ولذلك يعني كما قال ذاك الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقول: أنا لا أحفظ هذه الأدعية الكثيرة عنك، إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني كل هذا مرتبط، التوجه إلى الجنة والنجاة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما موجزا مختصرا، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لا كلام بعد هذا الكلام العظيم المتين القوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد الجنة، أطع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول ما بعث به وما ختم به، ألا وهو توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك. ثم هات الأوامر والحقوق والواجبات واحذر في المقابل من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، ومن مات عليه ولم يتب فإنه مخلد في النار نسأل الله العافية. ثم أيضا ما بعدها من البدع وكبائر الذنوب، وسيعقد الشيخ رحمه الله بابا في هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس ملزما بهذا العصيان، أنت الله جل وعلا قال وهديناه النجدين، أنت تختار الآن الضلالة، تختار الشقاوة، إذن أنت لا تريد دخول الجنة وإنما تريد النار. وهذا الحقيقة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وفي الصحيح،
5: قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون.
4: الحمد لله، هذا أيضا حديث عظيم رواه البخاري وغيره عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. أخبر عليه الصلاة والسلام أن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ثم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن أبغض الناس إلى الله كذا وكذا وكذا، لا، قال ثلاثة. قال الشراح الحديث: وفي هذا التشويق والحصر، يعني فيه تشويق، عندما قال عليه الصلاة والسلام لو أنه قال أبغض الناس ثلاثة: ملحد في الحرم وإلى آخره، أيكون مثل ثلاثة؟ هذا فيه تشويق، الإنسان كل يلتفت، حتى يعني من سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم ممن روي لهم هذا الحديث، ونحن قد روي لنا هذا الحديث ونقرأه الآن بين أيدينا. ثلاثة، من هؤلاء ثلاثة؟ هذا فيه تشويق، فيه أيضا يعني استعداد وحصر في هؤلاء. نعم، وقد جاء أن الله جل وعلا يبغض غيرهم: إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، وقد يعني قرأنا هذا. فعلى كل حال هؤلاء الثلاثة قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملحد في الحرم. الحرم معروف، حرم مكة شرفها الله، فالإلحاد في الحرم ليس كإلحاد في غيره، وإلا الإلحاد لا يجوز سواء في الحرم أو في غير الحرم. والمقصود بالإلحاد هو الانحراف، يقال هذا لحد يعني منحرف، يعني في القبر يلحد، يعني يحرف عند الحفر، يحفر ثم بعد ذلك يلحد، يعني ينحرف يسيرا حتى يدخل فيه الميت. فالمقصود هنا بالإلحاد يعني الكفر وما بعده من الذنوب والمعاصي. ليس واحد يلحد في حرم الله عز وجل ليس كمن يلحد في خارج الحرم، وكلاهما لا يجوز، يعني الإلحاد حرام سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، لكن في بيت الله الحرام الأمر أعظم وأشنع. ولذلك يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لو أن رجلا بعدن أبين، لو رجل في عدن، وين؟ يعني في جنوب الجزيرة هناك، أراد الحرم بسوء أكبه الله على وجهه في النار. هذا حرم آمن، له خصائص وله تعظيم ولها مكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لها فضائل ولها خصائص، ومنها أن إلحادا في الحرم ليس كإلحاد في غير الحرم، وهذا كله حرام، لا هذا ولا هذا، ولكنه يشتد شناعة وجرما في بيت الله الحرام أو في حدود الحرم كما قال العلماء. ليس المقصود أيضا هو المسجد الحرام، بل المقصود يعني حرم مكة، حرم مكة وهو معروف بأعلامها. الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يعني انحرافا عن الدين. وهذا سيأتينا إن شاء الله المقصود به التعصب للأهواء والأحزاب والجماعات والفرق المخالفة يعني لهذا الدين والتي انحرفت عنه. هذا من التعصب، وقد كان أهل الجاهلية أهل عصبية وأهل تشدد، وكانوا يتقاتلون على أتفه الأمور، وكان يحارب بعضهم بعضا على أقل شيء، أن تسبق ناقة ناقة أو أن ترد ناقة على ماء بني فلان أو نحو ذلك. جاءنا الله بهذا الدين العظيم، أعزنا الله به، أبان الحقوق وأوضح المحجة، ويعني وأقيمت البراهين والأدلة، فقطعت المعذرة. فلا يجوز إنسان أن يستن بسنة الجاهلية. ولذلك نقل الشيخ رحمه الله، وهو دائما ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينا يقول، قال ابن تيمية وسيأتينا بعد قليل، قال أبو العباس. فهذه كنية يجب أن نعرفها في خاصة في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتب أئمة الدعوة والعلماء كثيرا من بعدهم أيضا. إذا قيل قال أبو العباس فالمقصود به هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا هو الغالب. فالإنسان لابد أن يعرف الكنى. فهو قال هنا: يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يعني منتسبة لكذا أو لكذا، أو قال وضرب سواء لشخص أو كتابية أو وثنية أو غيرهما. ما الضابط؟ قال: مخالفة لما جاء به المرسلون. وهذا النص نقله الشيخ من كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب النفيس من أنفس كتب شيخ الإسلام رحمه الله، يقع في مجلد. ويكفيك العنوان جذاب: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نعم والله كلنا والله الحمد يخالف أصحاب الجحيم. والله لو أعرف أن هذا الطريق هو طريق أهل النار والله أبتعد عنه وأذهب إلى طريقي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد إلى الجنة، الذي لا تفتح الجنة إلا به عليه الصلاة والسلام، يقرع باب الجنة فيقول له رضوان: أمرت ألا أفتح إلا لك. أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق والله الحمد على من عرف هذه المسائل التي تورده إلى الجحيم إلى النار أنه يخالفها ويتركها ويلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كلام مختصر وموزون ولا يحتاج لا زيادة ولا نقص، فالكلام واضح ولله الحمد. نعم. قال: وفي الصحيح.
5: قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره.
4: نعم. الحمد لله، هذا أثر حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر عظيم يكتب بماء الذهب. وهو كما دل في كلام ابن القيم ومن سبق من الأئمة أن كلام السلف أن كلام الصحابة كلام يعني جواهر ودرر، عليه نور السنة، عليه نور القرآن، هذا كلام عظيم. يوصي حذيفة رضي الله عنه الطلاب أصحاب حلق القرآن: يا أهل القرآن. لا شك أن أهل القرآن لهم مقام عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. طيب، ما دام لهم هذه المنزلة فاسمع هذه الوصية منه رضي الله عنه وارضاه. ونحن والله الحمد كلنا من أهل القرآن، ما في واحد إن شاء الله يقول أنا لست معهم، بل أنت معهم. لكن في ناس ما شاء الله يلتزمون الحلقة ويحفظون ويراجعون، وهناك من يعني على التلاوة وعلى الحزب، لكن ولله الحمد نحن من أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله حقا وصدقا. يقول رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا. والاستقامة هي لزوم الطاعة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال رضي الله عنه: فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. في الشك إذا إنسان لزم القرآن وعمل به فلا شك أن هذا شرف له وذكر، كما قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. هذا هو يعني محل السؤال وما يجب أن يعتني به القارئ، هو ذكر وشرف لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. وتعرفون سبب إرادة الحديث، والحديث رواه مسلم وغيره أن عمر رضي الله عنه قدم على مكة، ولما وصل إلى عسفان وهي قرية أول الآن حاضرة من الحواضر تبعد عن مكة الآن حوالي 70 كيلو أو 60 كيلو، خرج إليه نافع ابن أبي الحارث فقال له من يعني خرج يستقبله، فقال من تركت على أهل الوادي، يعني أهل مكة شرفها الله، فقال تركت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه ومن ابن أبزة؟ هذا لا أعرفه. قال إنه مولى من موالينا. قال عمر تركت عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. فالقرآن يرفع مقام الإنسان، ولكن متى ما عمل به وفقهه وعلم أحكامه. أما مجرد القراءة نعم يثاب عليها كأجر التلاوة، لكن المقصود العلم والعمل كما تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. فقال رضي الله عنه فإن أخذتم يمينا وشمالا، يعني إن حرفتم يا من تقرؤون القرآن يا من تسمعون كلام الله عز وجل لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لكن كما قال السلف رحمهم الله من جمع القرآن في صدره وفقهه بعيد أن يزيغ أو يضل، بعيد. لكن كم من القراء وكم من ناس حفظوا القرآن ثم ارتدوا عن الإسلام، أو تجد أنهم من عبدة الدينار والدرهم، أو تجد أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. الذي قتل علي رضي الله عنه من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم ذكروا في سيرته أنه كان يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويقرأ من القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، 4 عقوبات. ومع ذلك ذهب وقتل علي رضي الله عنه بعدما أذن الفجر وقبل أن يصل إلى الأرض، قتله في الدرج قبل أن يصل إلى الأرض. كم من الناس قد يحفظ الإنسان القرآن ويضل ويزيغ، لكن نحن نحسن الظن والله الحمد بأهل القرآن وبحملته، ولكن نوصيهم بهذه الوصية العظيمة وهي ألا وهي العمل بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. ثم ذكر المؤلف أثر هذا الأثر الذي ذكره محمد بن وضاح وهو إمام من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى. هذا إمام من أئمة المالكية، له كتاب مشهور ومطبوع بعنوان البدع والحوادث، وهذا كتاب مطبوع ذكر هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، وقال هنا إنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق، يعني حلق القرآن، فيقول فذكره. إذن هكذا يجب الحقيقة من يقوم على حلقات القرآن وعلى المسؤولين عن طلاب تحفيظ القرآن الكريم وعن طالبات تحفيظ القرآن الكريم، نحملهم الحقيقة مسؤولية وهم أهل لها جزاهم الله خيرا، ألا وهو التذكير بهذا المنهج النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تلقاه الصحابة رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم ثلاثة: أولا تلاوته وحفظه تعلمه وتعليمه، ثانيا الفقه بالقرآن تفسير القرآن معرفة أحكام القرآن وهدايات القرآن إلى آخره، ثالثا العمل بالقرآن، العمل بالقرآن وعليه الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. إذن ينبغي الحقيقة حتى لو لم يكن الإنسان في حلقات، حتى المعلم مع طلابه، المعلمة من أخواتنا اللائي يسمعن هذا الحديث، يجب الحقيقة أن يوجهوا إلى العمل بالقرآن الكريم وإلى معرفة مقاصد القرآن الكريم، وأعظمها تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك. هذه مسؤولية نتحملها نحن جميعا، ونحن أيضا الآباء ومن يسمعنا من الأمهات، كل هذه مسؤولية نتحملها في وجوب الرعاية والتوجيه تجاه أبنائنا وبناتنا مع كتاب الله عز وجل. والكلام في هذا طويل ولا يمل ولله الحمد. نعم. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة،
5: قال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن شعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم.
4: هذا أثر عظيم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وآثاره الحقيقة يعني كما قال أهل العلم عليها نور الكتاب والسنة، كل آثار الصحابة، لكن بالذات ابن مسعود رضي الله عنه هو من أوائل الصحابة رضي الله عنهم حفظا للقرآن، وقد كان يقول: تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يقول: أنا حفظت 70 سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحفظها غيري، هذا شرف عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه أو فليأخذه من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، له مقام عظيم. لذلك يعني تلحظ أن أقواله وآثاره عليها النور وعليها التوجيه، ومن هذا الأثر العظيم، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فكلما بعد الناس عن يعني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرون المفضلة بدأت تظهر، حتى في ذلك الزمن بدأ ظهور البدع والمخالفات وأصحاب الأهواء، ولكن تشتد الأمور زمنا بعد زمن. لكن هل يقف الإنسان مكتوف الأيدي؟ لا والله الحمد، معنا الكتاب والسنة، ومعنا السمع والطاعة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وعدم الانفكاك عنهم إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله بيانه في الآثار القادمة. فهو رضي الله عنه يقول: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ذات عام، هذا كما قال العلماء في الجملة، وإلا قد يوجد علماء مثلا في القرن السابع أفضل من الذين عاشوا في القرن الخامس والرابع، ناس عاشوا في القرن الخامس أفضل من الذين عاشوا في القرن الرابع. يعني هذا الكلام كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كلام ابن مسعود، هذا على وجه العموم. قال: ولا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، هذه كلها يعني تتفاوت، ولا أمير خير من أمير كذلك. قال: لكن ما يعني ما المقصود في هذا الأثر رضي الله عنه؟ قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم. لا شك أن موت العلماء ثلمة، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ذكر المفسرون فيها أقوالا، ومنها موت العلماء، ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا ذكر لهم موت عالم استرجعوا وبكوا وتأثروا لما ذكر أو نعيا، لا أقول نعيا وإنما أقول ذكر هكذا موت الإمام أحمد، تأثر الناس به، وقبله شيخه الشافعي وغيره من الأئمة لهم تأثر. فموت العلماء هو الحقيقة يعني مصيبة عظيمة، ليس لفقده كذاته وإنما لما له من الأثر ومن التوجيه ومن العلم، ومع ذلك لا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. مات العالم الفلاني، خرج من بعده عالم آخر، ماتت أو ذهبت طبقة من العلماء، جاء طبقة أخرى ولله الحمد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولادة بالخير، لا ينقطع منها الخير. لكن كما قال رضي الله عنه على وجه العموم بذهاب العلماء والأخيار، قال وهذا هو الحقيقة الشاهد، قال ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم. ما معنى يقيسون الأمور؟ قال الشراح يعني يبنون الأحكام ويصدرون ما عندهم من الآراء على ما تهواه أنفسهم، لا يلتزمون الدليل من الكتاب والسنة، ولذلك كلامهم باطل ومن تبعهم فهو على باطل. وهؤلاء كما يعني يذكرهم أهل العلم، هؤلاء هم دعاة الباطل وعلماء السوء والضلال، يجرون الناس معهم بالشبه وبالأفكار السيئة، قد يمرقون من الدين وقد يسلكون مسالك المذاهب المخالفة إلى آخره. قال فيهدم الإسلام ويثلم، يعني ليس قصده أن الدين يذهب ويزول، لا، يعني يقصد أن دينهم وما كان عندهم ينهدم ويزول، ويبدأ الإنسان من شبه في شبه ومن ضلالات في ضلالات واستحسانات في هذا الدين، حتى يخرج المسكين من هذا الدين من حيث يشعر أو لا يشعر. وإلا والله الحمد ديننا باق، نحن نتلو القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا من لا تزداد بالإلحاح إلا جودا وتفضلا وإحسانا. يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا ربي يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما تكنه قلوبنا من سؤال وحاجة وطلب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أجب لكل واحد منا دعوته، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور ودعاء مستجاب برحمتك يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
6: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة.

0: ريعنا سقي الماء إفطار يومي الاثنين والخميس كفالة معتمر وجبة زائر العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.

الرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

الله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم

بها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الزهد، قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة.
1: من درر الإمام ابن القيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: جبر للخواطر وتطهير للنفوس. كان يحدث في بيت النبوة ما يحدث في سائر البيوت، ويقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين سائر الناس من غيرة وغضب ومشاحنات وانفعالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويحسن عشرتهن ويحرص على مشاعرهن من أن تجرح أو تهان. وذات مرة بلغ صفية أن حفصة قالت عنها إنها بنت يهودي، فجلست صفية تبكي من هذا الكلام مكسورة القلب حزينة الفؤاد، فقد فهمت من ذلك أن حفصة إنما تريد بذلك أن تعيرها وتنتقص من قدرها، وهذا من ضعف النساء وغيرة الضرائر. وعندما دخل النبي عليها ووجدها تبكي بحرقة سألها: ما يبكيك يا صفية؟ قالت حفصة: إني بنت يهودي، تريد بذلك أن تعيرني وأن تنتقص من قدري. عندئذ مسح النبي صلى الله عليه وسلم دموعها بيده الشريفة، وكلمها في رفق وهدوء بكلام يشرح الصدر ويريح البال، ومدحها مطيبا خاطرها، وقال لها: إنك يا صفية لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففي أي شيء تفخر عليك حفصة بنت عمر، وليس لها من المحاسن ما لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لحفصة: اتق الله يا حفصة واتركي هذا الكلام.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام. المدينة المنورة 96.8،
4: 96.8
1: العلا 90.5، الحناكية 91.9،
4: 91.9
1: بدر حنين 89.5،
4: 89.5
1: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحديد.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: آيات الأحكام البديهيات القرآنية.
1: يقول الله تعالى:

0: السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بدهية من بدهيات القرآن الكريم، فمعلوم أن الفلك وهي السفن لا تجري إلا في البحر، فما معنى ذكر في البحر؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان من باب التأكيد والتوكيد. وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر، وصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها آيتها العظمى، وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد، إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر، فيكون من اللطائف في معنى ذكر في البحر أنه من باب التأكيد والتوكيد، لا سيما أنها سبقت بمجاز وهو إسناد الجري إلى الفلك.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها من هؤلاء؟ فقالوا نساك. فقالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
4: من درر الإمام ابن القيم.
6: هدايات من آي القرآن الكريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم.

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

نعمل ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت

إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم

أحيانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم

خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب، وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ لنا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وآنس وحشتنا إذا أرمستنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا. اللهم لا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم ارزقنا الاستقامة على طريق الحق على الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

0: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.

مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ الله أكبر.

0: بسم
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الحج والمؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحقيقها.

0: تفاصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف.
0: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00.
5: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآن، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: متى يعذر الإنسان بالجهل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل من المسائل العظيمة، وهي لا تخلو من 4 حالات. الحال الأولى: من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها. والحال الثانية: من بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها فهذا معذور أيضا، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولا بيان إلا بعد الفهم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والهدى هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال الثالثة: من بلغته الحجة على وجه العموم ولكن لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء بعينه، بأن لم يطرأ على باله الإيجاب أو التحريم، فهذا معذور. ويدل لذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته الذي كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فردده وأمره بالإعادة 3 مرات، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه كان جاهلاً بالحكم، وهو أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، لأن وقتها لا يزال باقيا، ولأنه مخاطب ومطالب بها دون ما سبق من الصلوات، لأنه فعلها بترك الطمأنينة عن جهل. ثانيا، مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. الحديث. ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه اجتهد وأخطأ وتيمم تيمما غير مجزئ، لكنه صلى الله عليه وسلم عذره لجهله. وثالثا، مما يدل على ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصلاة والصيام. وكانت رضي الله عنها لا تصلي وهي مستحاضة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجلس قدر أيام عادتها فقط ثم تصلي، فقال لها: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. ولم يأمرها بقضاء ما تركت من الصلوات، ولو كان قد أمرها لنقل ذلك لأهميته، وإنما لم يأمرها صلى الله عليه وسلم لجهلها، ولكونها قد بنت على أصل، وهو أن الأصل في الدم الخارج أنه حيض، وأن الحائض لا تصلي. الحال الرابعة، من طرأ على باله الحكم بأن كان عنده تردد أو وجدت عنده شبهة وأمكنه التعلم والسؤال، ولكنه تهاون وفرط وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أو قال: أخشى أن أسأل فيقال لي هذا واجب أو هذا محرم فأتورط، فهذا ليس معذورا لأنه مفرط في ترك السؤال مع قدرته وتمكنه. والواجب على المرء أن يسأل عما جهله من الأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة أنه قال: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا سائل يقول: هل شحوم الإبل وألبانها تنقض الوضوء؟
1: أكل لحم الإبل وشحمه وجميع أجزائه ناقض للوضوء، ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في النقض بأكل لحم الإبل: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم، فجميع أجزاء الإبل ناقض للوضوء من لحم أو شحم أو كبد أو كرش أو نحو ذلك. ويدل لذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر بالوضوء من لحم الإبل لم يستثني شيئا، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن الناس يأكلون جميع أجزاء الإبل من لحم وأمعاء وكرش وكبد وطحال ونحو ذلك. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، مع أن اللبن منفصل، فما كان متصلا من بقية الأجزاء من باب أولى بالأمر بالوضوء منه. وثالثا أنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه طهارة ونجاسة حلا وحرمة. وعلى هذا يكون قوله توضأوا من لحوم الإبل من باب إطلاق البعض على الكل. ورابعا أن اللحم يطلق على بقية الأجزاء، فهو يطلق على جميع الحيوان، بدليل أن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يقل أحد من أهل العلم باستثناء شيء من أجزائه، بل جميعه محرم، لحمه وكبده وسائر أجزائه. خامسا أن الجميع، أعني الشحم واللحم والكبد وسائر الأعضاء، كلها تتغذى من دم واحد، ويجري فيها الدم مجرا واحدا، فلا وجه للتفريق بينها بأن نقول إن بعضها ينقض وإن بعضها لا ينقض، بل الحكم فيها سواء. وسادسا أن القول بأن بقية الأجزاء تنقض الوضوء هو أحوط وأبرأ للذمة، لأن الإنسان إذا أكل من بقية الأجزاء من غير اللحم ولم يتوضأ فصلاته يحتمل أنها باطلة، وإذا توضأ فصلاته صحيحة على كل حال. ولا ريب أن ما كان أحوط فهو أولى بالاتباع وبالأخذ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما اللبن وكذلك المرق فلا ينقض الوضوء، لأن النص إنما ورد في اللحم دون غيره. ويدل لذلك أن العرنيين الذين اجتووا المدينة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء، ولو كان لبن الإبل ناقضاً للوضوء لأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لدعاء الحاجة إلى بيان ذلك. وأما الحديث الوارد بالأمر بالوضوء من ألبان الإبل فإنه حديث ضعيف ولا يثبت، ولو صح فهو مجرد فعل لا يدل على الوجوب. وأما قياس اللبن على اللحم فإن هذا القياس لا يصح، لأن الحكمة في نقض الوضوء بلحم الإبل حكمة تعبدية، ومن شرط صحة القياس أن يكون حكم الأصل معللاً له علة وحكمة معلومة. وأما المرق فإنه لا ينقض الوضوء، فهو كاللبن، لأن المرق لا يسمى لحماً ولا يدخل في مسمى اللحم، لكن إن كان المرق فيه قطع من لحم الإبل وأكلها الإنسان فإنه ينتقض وضوءه، وكذلك لأنه ينتقض وضوءه، وكذلك لو شرب مرقاً فيه لحم إبل مطحون فإنه ينقض الوضوء. وأما إذا شرب المرق ولم يأكل اللحم فلا يجب الوضوء اللهم إلا إذا ظهر طعم اللحم في المرق، فالأحوط له أن يتوضأ. وهنا تنبيهان يتعلقان بهذه المسألة: الأول، هل يلزم الإنسان إذا أكل لحماً أن يسأل هل هو لحم إبل أو لا؟ والجواب أنه لا يلزمه ذلك، لكن إذا غلب على ظنه غلبة قوية فإنه يسأل، أما مع الشك والتردد فلا يلزم، لأنه شك في سبب وجوب الوضوء، والأصل عدم وجود السبب. والتنبيه الثاني، هل يجب على صاحب الوليمة أن يخبر أضيافه إذا قدم لهم لحماً أن ما أكلوه هو لحم إبل؟ فالجواب أنه يجب، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، كما يجب إعلامه إذا أراد أن يتوضأ مثلاً بماء نجس، أو صلى لغير القبلة، أو أكل أو شرب ناسياً حال صيامه، فيجب إعلامه وتنبيهه لعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
0: إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم

0: تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا.
1: في ميزان النوايا.
3: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس,

0: الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر.
4: الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب فضل الإسلام للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام باب وجوب الإسلام، قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
4: الحمد لله، هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره، فيه الدلالة على فضل هذا الدين، وأن من تمسك به وعض عليه بالنواجذ حقق الشرطين في قبول الأعمال: الإخلاص، التوحيد لله تبارك وتعالى، والموافقة، المتابعة للكتاب والسنة، كان له هذا الفضل العظيم. ومن حسن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسلك عليه الصلاة والسلام أساليب متنوعة ومتعددة في الدعوة إلى هذا الدين وفي الترغيب فيه، فهنا أعطى قاعدة يعني عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. هذا فضل عظيم، وكل مسلم يشرئب ويتطلع إلى هذا الفضل العظيم: كل أمتي يدخلون الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا من أبى. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، شوق ورغب وحث، ثم استثنى استثناء هاما يجب على كل مسلم أن يقف وأن يطلع: من الذي يأبى؟ ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من الذي يأبى دخول الجنة وقد علم صفاتها وأحوال أهلها وما فيها من النعيم، وفي المقابل علم ما في النار من العقوبة والعذاب؟ ما في مسلم عاقل يفرط فيدخل النار ويترك الجنة، وإنما ولله الحمد يبحث ويسارع إلى الجنة. ولذلك يعني كما قال ذاك الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولأنا لا أحفظ هذه الأدعية الكثيرة عنك، إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني كل هذا مرتبط، التوجه إلى الجنة والنجاة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما موجزا مختصرا، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لا كلام بعد هذا الكلام العظيم المتين القوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد الجنة، أطع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول ما بعث به وما ختم به ألا وهو توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك. ثم هات الأوامر والحقوق والواجبات واحذر في المقابل من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، ومن مات عليه ولم يتب فإنه مخلد في النار نسأل الله العافية. ثم أيضا ما بعدها من البدع وكبائر الذنوب، وسيعقد الشيخ رحمه الله بابا في هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس ملزما بهذا العصيان، أنت الله جل وعلا قال وهديناه النجدين، أنت تختار الآن الضلالة، تختار الشقاوة، إذن أنت لا تريد دخول الجنة وإنما تريد النار. وهذا الحقيقة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وفي الصحيح،
5: قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون.
4: الحمد لله، هذا أيضا حديث عظيم رواه البخاري وغيره عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. أخبر عليه الصلاة والسلام أن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ثم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الله إن يعني أبغض الناس إلى الله كذا وكذا وكذا، لا، قال ثلاثة. قال الشراح الحديث: وفي هذا التشويق والحصر، يعني فيه تشويق، عندما قال عليه الصلاة والسلام لو أنه قال أبغض الناس ثلاثة: ملحد في الحرم وإلى آخره، أيكون مثل ثلاثة؟ هذا فيه تشويق، الإنسان كل يلتفت، حتى يعني من سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم ممن روي لهم هذا الحديث، ونحن قد روي لنا هذا الحديث ونقرأه الآن بين أيدينا. ثلاثة، من هؤلاء ثلاثة؟ هذا فيه تشويق، فيه أيضا يعني استعداد وحصر في هؤلاء. نعم، وقد جاء أن الله جل وعلا يبغض غيرهم: إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. وقد يعني قرأنا هذا. فعلى كل حال هؤلاء الثلاثة قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملحد في الحرم. الحرم معروف، حرم مكة شرفها الله، فالإلحاد في الحرم ليس كإلحاد في غيره، وإلا الإلحاد لا يجوز سواء في الحرم أو في غير الحرم. والمقصود بالإلحاد هو الانحراف، يقال هذا لحد يعني منحرف، يعني في القبر يلحد، يعني يحرف عند الحفر، يحفر ثم بعد ذلك يلحد، يعني ينحرف يسيرا حتى يدخل فيه الميت. فالمقصود هنا بالإلحاد يعني الكفر وما بعده من الذنوب والمعاصي. ليس واحد يلحد في حرم الله عز وجل ليس كمن يلحد في خارج الحرم، وكلاهما لا يجوز، يعني الإلحاد حرام سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، لكن في بيت الله الحرام الأمر أعظم وأشنع. ولذلك يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لو أن رجلا بعدن أبين، لو رجل في عدن، وين؟ يعني في جنوب الجزيرة هناك، أراد الحرم بسوء أكبه الله على وجهه في النار. هذا حرم آمن، له خصائص وله تعظيم ولها مكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لها فضائل ولها خصائص، ومنها أن إلحادا في الحرم ليس كإلحاد في غير الحرم. وهذا كله حرام، لا هذا ولا هذا، ولكنه يشتد شناعة وجرما في بيت الله الحرام أو في حدود الحرم كما قال العلماء. ليس المقصود أيضا هو المسجد الحرام، بل المقصود يعني حرم مكة، حرم مكة وهو معروف بأعلامها. الثاني قال عليه الصلاة والسلام ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يعني انحرافا عن الدين. وهذا سيأتينا إن شاء الله المقصود به التعصب للأهواء والأحزاب والجماعات والفرق المخالفة يعني لهذا الدين والتي انحرفت عنه. فهذا من التعصب، وقد كان أهل الجاهلية أهل عصبية وأهل تشدد، وكانوا يتقاتلون على أتفه الأمور، وكان يحارب بعضهم بعضا على أقل شيء، أن تسبق ناقة ناقة أو أن ترد ناقة على ماء بني فلان أو نحو ذلك. جاءنا الله بهذا الدين العظيم، أعزنا الله به، أبان الحقوق وأوضح المحجة، ويعني وأقيمت البراهين والأدلة، فقطعت المعذرة. فلا يجوز إنسان أن يستن بسنة الجاهلية. ولذلك نقل الشيخ رحمه الله، وهو دائما ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينا يقول، قال ابن تيمية وسيأتينا بعد قليل قال أبو العباس. فهذه كنية يجب أن نعرفها في خاصة في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتب أئمة الدعوة والعلماء كثيرا من بعدهم أيضا. إذا قيل قال أبو العباس فالمقصود به هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا هو الغالب. فالإنسان لابد أن يعرف الكنى. فهو قال هنا يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يعني منتسبة لكذا أو لكذا، أو قال وضرب سواء لشخص أو كتابية أو وثنية أو غيرهما. ما الضابط؟ قال مخالفة لما جاء به المرسلون. وهذا النص نقله الشيخ من كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب النفيس من أنفس كتب شيخ الإسلام رحمه الله، يقع في مجلد. ويكفيك العنوان، العنوان جذاب، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نعم والله كلنا والله الحمد يخالف أصحاب الجحيم. والله لو أعرف أن هذا الطريق هو طريق أهل النار والله أبتعد عنه وأذهب إلى طريقي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد إلى الجنة الذي لا تفتح الجنة إلا به عليه الصلاة والسلام، يقرع باب الجنة فيقول له رضوان أمرت ألا أفتح إلا لك. أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق والله الحمد على من عرف هذه المسائل التي تورده إلى الجحيم إلى النار أنه يخالفها ويتركها ويلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كلام مختصر وموزون ولا يحتاج لا زيادة ولا نقص، فالكلام واضح ولله الحمد. نعم. قال وفي الصحيح،
5: قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره.
4: نعم. الحمد لله هذا أثر حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر عظيم يكتب بماء الذهب. وهو كما دل في كلام ابن القيم ومن سبق من الأئمة أن كلام السلف أن كلام الصحابة كلام يعني جواهر ودرر عليه نور السنة عليه نور القرآن، هذا كلام عظيم. يوصي حذيفة رضي الله عنه الطلاب أصحاب حلق القرآن يا أهل القرآن، لا شك أن أهل القرآن لهم مقام عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. طيب ما دام لهم هذه المنزلة فاسمع هذه الوصية منه رضي الله عنه وارضاه. ونحن والله الحمد كلنا من أهل القرآن، ما في واحد إن شاء الله يقول أنا لست معهم، بل أنت معهم. لكن في ناس ما شاء الله يلتزمون الحلقة ويحفظون ويراجعون، وهناك من يعني على التلاوة وعلى الحزب، لكن ولله الحمد نحن من أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله حقا وصدقا. يقول رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا، والاستقامة هي لزوم الطاعة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال رضي الله عنه فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. في الشك إذا إنسان لزم القرآن وعمل به فلا شك أن هذا شرف له وذكر، كما قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. هذا هو يعني محل السؤال وما يجب أن يعتني به القارئ، هو ذكر وشرف لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. وتعرفون سبب إرادة الحديث، والحديث رواه مسلم وغيره أن عمر رضي الله عنه قدم على مكة، ولما وصل إلى عسفان وهي قرية أو الآن حاضرة من الحواضر تبعد عن مكة الآن حوالي 70 كيلو أو 60 كيلو، خرج إليه نافع ابن أبي الحارث فقال له من يعني خرج يستقبله، فقال من تركت على أهل الوادي، يعني أهل مكة شرفها الله، فقال تركت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه ومن ابن أبزة؟ هذا لا أعرفه. قال إنه مولى من موالينا. قال عمر تركت عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالقرآن يرفع مقام الإنسان، ولكن متى ما عمل به وفقهه وعلم أحكامه. أما مجرد القراءة نعم يثاب عليها كأجر التلاوة، لكن المقصود العلم والعمل كما تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. فقال رضي الله عنه فإن أخذتم يمينا وشمالا، يعني إن حرفتم يا من تقرؤون القرآن يا من تسمعون كلام الله عز وجل لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لكن كما قال السلف رحمهم الله من جمع القرآن في صدره وفقهه بعيد أن يزيغ أو يضل، بعيد. لكن كم من القراء وكم من ناس حفظوا القرآن ثم ارتدوا عن الإسلام، أو تجد أنهم من عبدة الدينار والدرهم، أو تجد أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. الذي قتل علي رضي الله عنه من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم ذكروا في سيرته أنه كان يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويقرأ من القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، 4 عقوبات. ومع ذلك ذهب وقتل علي رضي الله عنه بعدما أذن الفجر وقبل أن يصل إلى الأرض، قتله في الدرج قبل أن يصل إلى الأرض. كم من الناس قد يحفظ الإنسان القرآن ويضل ويزيغ، لكن نحن نحسن الظن والله الحمد بأهل القرآن وبحملته، ولكن نوصيهم بهذه الوصية العظيمة وهي ألا وهي العمل بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. ثم ذكر المؤلف أثر هذا الأثر الذي ذكره محمد بن وضاح وهو إمام من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى. هذا إمام من أئمة المالكية، له كتاب مشهور ومطبوع بعنوان البدع والحوادث، وهذا كتاب مطبوع ذكر هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، وقال هنا إنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق، يعني حلق القرآن، فيقول فذكره. إذن هكذا يجب الحقيقة من يقوم على حلقات القرآن وعلى المسؤولين عن طلاب تحفيظ القرآن الكريم وعن طالبات تحفيظ القرآن الكريم، نحملهم الحقيقة مسؤولية وهم أهل لها جزاهم الله خيرا، ألا وهو التذكير بهذا المنهج النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تلقاه الصحابة رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم ثلاثة: أولا تلاوته وحفظه تعلمه وتعليمه، ثانيا الفقه بالقرآن تفسير القرآن معرفة أحكام القرآن وهدايات القرآن إلى آخره، ثالثا العمل بالقرآن، العمل بالقرآن وعليه الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. إذن ينبغي الحقيقة حتى لو لم يكن إنسان في حلقات، حتى المعلم مع طلابه، المعلمة من أخواتنا اللائي يسمعن هذا الحديث، يجب الحقيقة أن يوجهوا إلى العمل بالقرآن الكريم وإلى معرفة مقاصد القرآن الكريم، وأعظمها تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك. فهذه مسؤولية نتحملها نحن جميعا، ونحن أيضا الآباء ومن يسمعنا من الأمهات، كل هذه مسؤولية نتحملها في وجوب الرعاية والتوجيه تجاه أبنائنا وبناتنا مع كتاب الله عز وجل. والكلام في هذا طويل ولا يمل ولله الحمد. نعم. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة،
5: قال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن شعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم.
4: هذا أثر عظيم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وآثاره الحقيقة يعني كما قال أهل العلم عليها نور الكتاب والسنة، كل آثار الصحابة، لكن بالذات ابن مسعود رضي الله عنه هو من أوائل الصحابة رضي الله عنهم حفظا للقرآن، وقد كان يقول: تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يقول: أنا حفظت 70 سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحفظها غيري، هذا شرف عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه أو فليأخذه من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، له مقام عظيم. لذلك يعني تلحظ أن أقواله وآثاره عليها النور وعليها التوجيه، ومن هذا الأثر العظيم، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فكلما بعد الناس عن يعني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرون المفضلة بدأت تظهر، حتى في ذلك الزمن بدأ ظهور البدع والمخالفات وأصحاب الأهواء، ولكن تشتد الأمور زمنا بعد زمن. لكن هل يقف الإنسان مكتوف الأيدي؟ لا والله الحمد، معنا الكتاب والسنة، ومعنا السمع والطاعة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وعدم الانفكاك عنهم إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله بيانه في الآثار القادمة. فهو رضي الله عنه يقول: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ساتي عام، هذا كما قال العلماء في الجملة، وإلا قد يوجد علماء مثلا في القرن السابع أفضل من الذين عاشوا في القرن الخامس والرابع، ناس عاشوا في القرن الخامس أفضل من الذين عاشوا في القرن الرابع. يعني هذا الكلام كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام ابن مسعود، هذا على وجه العموم. قال: ولا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، هذه كلها يعني تتفاوت، ولا أمير خير من أمير كذلك. قال: لكن ما يعني ما المقصود في هذا الأثر رضي الله عنه؟ قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم. لا شك أن موت العلماء ثلمة، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ذكر المفسرون فيها أقوالا ومنها موت العلماء، ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا ذكر لهم موت عالم استرجعوا وبكوا وتأثروا، لما ذكر أو نعيا، لا أقول نعيا وإنما أقول ذكر هكذا موت الإمام أحمد، تأثر الناس به، وقبله شيخه الشافعي وغيره من الأئمة لهم تأثر. فموت العلماء هو الحقيقة يعني مصيبة عظيمة، ليس لفقده كذاته وإنما لما له من الأثر ومن التوجيه ومن العلم، ومع ذلك لا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. مات العالم الفلاني، خرج من بعده عالم آخر، ماتت أو ذهبت طبقة من العلماء، جاء طبقة أخرى ولله الحمد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولادة بالخير، لا ينقطع منها الخير. لكن كما قال رضي الله عنه على وجه العموم بذهاب العلماء والأخيار، قال وهذا هو الحقيقة الشاهد، قال ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم. ما معنى يقيسون الأمور؟ قال الشراح يعني يبنون الأحكام ويصدرون ما عندهم من الآراء على ما تهواه أنفسهم، لا يلتزمون الدليل من الكتاب والسنة، ولذلك كلامهم باطل ومن تبعهم فهو على باطل. وهؤلاء كما يعني يذكرهم أهل العلم، هؤلاء هم دعاة الباطل وعلماء السوء والضلال، يجرون الناس معهم بالشبه وبالأفكار السيئة، قد يمرقون من الدين وقد يسلكون مسالك المذاهب المخالفة إلى آخره. قال فيهدم الإسلام ويثلم، يعني ليس قصده أن الدين يذهب ويزول، لا، يعني يقصد أن دينهم وما كان عندهم ينهدم ويزول، ويبدأ الإنسان من شبه في شبه ومن ضلالات في ضلالات واستحسانات في هذا الدين، حتى يخرج المسكين من هذا الدين من حيث يشعر أو لا يشعر. وإلا والله الحمد ديننا باق، نحن نتلو القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا من لا تزداد بالإلحاح إلا جودا وتفضلا وإحسانا. يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا ربي يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما تكنه قلوبنا من سؤال وحاجة وطلب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أجب لكل واحد منا دعوته، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور ودعاء مستجاب برحمتك يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.
1: طريق الخلاص
2: بين الأماني والرجاء. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة هود.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة هود.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أظهر الفرحة بكتاب ربك العزيز. وصف الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المعظمين للقرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها زيادة إيمانهم عند تلاوته، ومنها أنهم أهل الله تعالى وخاصته، ومنها أن جلودهم تقشعر عند ذكر الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الوعد، ومنها وهو الشاهد في حديثنا فرحتهم بالقرآن، مؤشر ظاهر ومحسوس لا يمكن أن يخفى عن قسمات وجه المؤمن إذا تحققت دواعيه. وللتبسيط فهذا مثال: لو أن شخصا محتاجا في حالة من الضيق والكرب أكرمه الله تعالى بمبلغ أكبر من حاجته بكثير، هبة ساقها الله له تعالى على يد أحد المحسنين، ما الذي سيرتسم لا محالة على وجهه؟ إنها الفرحة التي تعبر عن مشاعره بما لا تستطيعه عشرات الكلمات من عبارات الشكر والامتنان التي ستخرج من فمه. فإذا كانت الفرحة تظهر على وجه الإنسان لحيازة مال أو متاع دنيوي، فكيف عساها تكون فرحتنا بكلام ربنا وصدورنا قد حفظت بعضه أو كله، والمصاحف تملأ البيوت والمساجد وحتى الفنادق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المقصود هنا الفرحة بالقرآن كما قال أهل التفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
11: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
0: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المملكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

متجهزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي.

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي المائدة والأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي المائدة والأنعام.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: وتعيها أذن واعية.
5: نعاني اليوم من إشكالية كبيرة، وهي أن بعض الناس لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال: كيف نفهم آيات القرآن وحديث السنة؟ والسبب في ذلك أننا نعيش في خضم فوضوية معرفية، والأدلة الشرعية أضحت في كثير من الأحوال حما مباحة يعبث فيه من شاء فيفسر برأيه ويقرر بهواه، بل قد لا تجد جرأة في الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية كما تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة ودونك وسائل التواصل. وعلاوة على هذا، ينبغي أن نعي أن أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بوصولها وقواعد فهم أدلتها. يريدون هدمها من الداخل، وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة أو نسبية في دلالتها، أو أنهم يحصرون حاكميتها في وقت التنزيل فتحيد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين، ولا تعد أن تكون تراثا شعبيا نفخر به كما يفخر بالتراثيات، دون أن تكون حاكمة على حياتنا ومؤطرة لمواقفنا. إذن لابد من تعصيل أن لفهم أدلة الشريعة قواعد منضبطة وضوابط محكمة لا يصح بحال إهمالها. لابد أن نحذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ يقول بعض الناس الدين واضح بحيث يفهمه جميع الناس، وليس لأحد أن يحتكر تفسير الدين، وليس ديننا دين كهنوت. هذا الكلام مجمل. أدلة الوحي ليست على درجة واحدة، فمنها ما يفهمه كل أحد كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يختص بفهمه العلماء. نعم، لا يوجد في شريعتنا كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي، لكن هناك علماء، هناك أهل ذكر، هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة. وإلا فما فائدة قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، أو قوله والراسخون في العلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن الجملة السابقة فيها اشتباه، بل ربما كان فيها مغالطة، فينبغي التنبه لها. إذن ثمة مقامات في فهم الأدلة هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى علم وملكة تكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا فإن الجاهل سيخبط في فهم الأدلة خبط عشواء وسيأتي بالمضحكات المبكيات، والله تعالى أعلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون

الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير